0: حرى انت بس ما رحلكن طفل او ابن او اب او ابن شعبت انقهر عليك هلا نحن عاد رحلنا عائلات وعاد رحلنا طائفات بس ان الله يا دول يا اهل العرب يا عرب يا كل الدول النامي يا الخلايا النامي اصحوا حالكن احنا ان الله لليوم والتاني عاد رحلنا عائلات وطائفات ان الله وهذا انشروا انا راح بسكن شروع كل الدول اليوم عاد راح شهداء اطفال اطفال نحن ارهابين احنا
1: I do anything for my people, but I don't.